0: حلوله وكيكي جلاميتي شو حاس كريات ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو چاب رنگ نارانه
1: نو بنگ بنگ شما.

رجلي تقول صباح تليقالي جيت مخصوص بالكعب العالي، رجلي تقول صباح تليقالي سويت شعر.

دلوما نيبانو عيبو ويو كخاين نيكنو قل هورينا دسمنو ملتي هو ناس نيكنو هر دلوما نيبانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكت كودي لو بلسنو هر دلوما نيبانو عيبو هرو جنو هورو سنو باربار بري ما بوزنو ناكت كودي لو بلسنو هر دلوما نيبانو عيبو ملتي هورينا بكتو قل هورينا فساتو باربار كدي تصور القاتو هر دلوما نيبانو عيبو ملتي هورينا بكتو قل هورينا فساتو باربار كدي تصور القاتو هر دلوما نيبانو عيبو مارينا وي فورس دجدنو برو پیرا زبر زنو بار بارو ریکی کنگنو هر دلو